0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم